0: اولا مبروك عليكم، هاك تفضل الحاج.
1: وش منك؟
0: كل شيء مبروك، بينصير بصح مني ولا شقيكم حتى لهنا في بطل.
1: كيف؟ مانيش مامن.
0: لا لا تآمن الحاج، والله غلب صحتك الحاج. الله يرحمك.

0: أعزائي المستمعين على راديو الحارة، نأسف لهذا الخلل الفني المقصود.
1: Wait a minute, this is...
0: Oh, yeah.